بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا

وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ඒ ඊමා වෙච්ජෙ මිස්තකුන්නේ තියබෑමිහුන් ගිනවෙගෙන්වා හඳුමකුළොමකුන් අල්له හඳුමකුරාශෙ අදි හෙඳුනා හවීරු එකලාංගයක් තස්පිහ කියවුලේශේ

0: هم وگن نوے
1: ولا الظلمات ولا النور
0: ادي اندير خماي علي خماويس هم وگن نوے
1: ولا الظل ولا الحرور
0: ادي هيلاي گد ايواويس هم وگن نوے

0: ፋኑዋ በየካ ከሌግ ፋን እንዛር ኩረቡ መተከይ ፋህ ኤብርኒ غافل اغنبا بايك
1: لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون
0: اما كشورن ايورن كور گنا ميهونگ مچ كوفاگ بسول حق وجكن كشوري فاه ايورن ايمانن وانته

0: مغفرة وأجر كريم.
1: كليغ فارين دار كربا كان كشوري قروان التبع غيبغا رحمان وانت رسكلانج بيروتوا ميهاشي فه اميها يفاف فسماي دیلتی درمائن حرکم گا افاویر خبر کلیگ فان دیواشے.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف فداء ولين ميدوغ مي پروگرامغا كيون حمجي حفاواني سورة النساء ساتيكا ساليس ايوانا آيات فشاگين سورة ساتيكا ساليس ايوانا آيات ونيلا مي پروگرامغا كوريا دائرو هوريها بيفرون ويس تبوان واني پروگرام ادسوما تاكا صفحة نمبر ساتيكا اكي حلو باقين يتا اهما امي فراتا ميدو مدرس ميدوغ فداء ولو كيال دين هوريها كودين ويس ادوهان تبيتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة

0: أَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا
1: دَيْهُرِيَا كُدِنْ وَسْمِيَا دَيْهُ فِي لَا وَرَ مُدَرِّسُ يُعَرْدَشُمْ كِيَوَانِ

من الله قالوا ألم نكن معكم عينك أبا في لريتا فهتا فنغرف على كل ذلك الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

وإن كان للكافرين نصيب وإن كان حمزة جئ بفلي رنغلا فارق الله وإن

0: ومن يضلل الله يا جي هيكين يوتي كونغا كوري
1: ضاد
0: ضاد ضاد كما خرجك كوبا
1: ضاد كما خرجك حافة اللسان ما تيدا بلاك كولدتا طواهن تندا تو گتر فرات گ جسم افو بیر لام گ مخرج ہم دو تما لگن کی
0: می رزما بن دی بلا می ضاد گ ام مهم صفای کی کوبا
1: متضاد
0: متضاد ور رنگ اہم ی اقرا ادا قرار گ ضاد سکون ویس برو ف اوننگ مثال کا
2: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل
0: ضاد دي هنا باركورا دمغا كيوني لامغ غوتو كيو يضلل الله كما كوم دان يضلل الله
1: يضلل
3: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
0: حسنا

كافرين فاف جا إبي في دريتا كافي ملا فاف جا مخرجة إكيجا فاف جا إبي في الأداء كله في تلك الأدوات إنجا يا

0: صيرا.
1: يمنى غلط زهداء.
0: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا.
1: وأخلصوا صادق وفي وأخلصوا ريتنهما واو سكونا واو تا دم على إنه

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه متفق عليه معني ما إن الله كليك فانا رسول لبي أبو هريرة فانو كبين روا بغن بي إكليك فان ودار بي هم كشورون ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كره بي الله غندوا ودار بي إميهك إيمان نوي الله غندوا ودار بي إميهك إيمان نوي دنون إيمان نوني كاكتو الله رسول حديث كره بي إميهك نبايكم ಏನಾಗ ಅವಟ್ಟರಿಯ ಸಲಾಮ ವೆಗನ್ನುವ ಮೀಹ ಈಮಾನ್ ಎನ್ನುವ
1: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

0: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي
1: أدوسهم تيجندمني تيابيفلونك ديني مرشيد
2: دينو كيادو دينو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف فدا ولي ميدوغي مي پروگرامو گا كيون همو جيفا واني سورة النساء گا ساتيكا ساليس ايبونا آياتم فشاگين اي سورة گا ساتيكا ساليس حيبونا آياتي ونيادا مي پروگرامو گا كوريا دائرو هوريها بيفرون ويس تيبون واني پروگرام اڈو سومتاكا صفحة نمبر ساتيكا اكي حلو باگين يتا اهما امي فراتا ميدو مدرس ميدوغي فدا والو كيال دينن هوريها كودين ويس اڈو هانتي بيتي
2: أعوذ

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة

0: أَحْسَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا
1: دعونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة أرداشون كيا واني

0: معكم
1: من الله قالوا ألم نكن معكم عينك أبا في الريتا فهتافا نغرف فارق الله نغرف الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

0: ومن يضلل الله يا جهجين يوتي كونغا كوري
1: ضاد
0: ضاد ضاد كما خرجك كوبا
1: ضاد كما خرجك حافة اللسان ما تيدا بلاك كولدتو طواهن تندا تو جيتر فراتو جسم فهو بير لام كما خرجا هم يدو دمالاكن كيو
0: مي رزما بندي بلا مي ضاد كما مهم صفاك كوبا
1: متضاد
0: متضاد ورنغ اهم يكرو ادا كرارغا ضاد سكون فيس بروفا اونانينغ مثالك
2: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل
0: ضاد جهن باركورا دمغا كيوني لامغ غوتوغا كيو يضلل الله كما كوم دان يضلل الله
1: يضلل
3: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
0: حسنا

كافرين فاف جا إبي فيلي كا كافي ملا فاف جا مخرجة إكيجا فاف جا إبي فيلي أداء كله في تركول لا دوس إنجا

0: يمرغل زهداء
1: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا
0: صادق وفي وأخلصوا ريكن هما واو سكونا واو تا دم على إيه

القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم،

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.

0: ينظرون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي
2: أدوسون تيغندوني تيبيفلونك ديني مرشيد
3: دينو گيدو دينو گيدو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألوغيري رسكلاكو مي ألايتكا مي ألاغي تنوسك الدبان ديب أدي مي ألاغي كنت مي ألاي فسيحك الدبان ديب ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ದುರುಗೆ ಗೊ ಮೊಸ್ಸವಾಲಬ್ಬಾಂದೇ ಏ ತಿಮಂಗೆ ಬಸ್ ಏವರೆನ್ನ ವಿಸ್ನಿ ಎಗು ಮಟ್ಟಕೈ
1: ಮಿ ಅರುಗಡಿ ಹವೀರು ಹತರಿಚ್ಚಹಿ ಮಿ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು ಹವೀರು ಗಸಿಕೃತ
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

الكهف أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

0: شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بے میہوں گینے وگن وا ہندما کلوم کن اللہ ہندما کراشے آدی ہندونا حویرو ایک لانگی تسبیح کیا اولیشے
2: می دیلو گیاڈو
3: Nuwati Hamega Hertz.
2: Deelu Gaadu. Deelu Gaadu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف فداولين ميدوغ مي پروگرامو گا کیون ہمو جی حفاوانی سورة النساء ساتيكا سالس ابن آيات فشاگين سورة ساتيكا سالس حبن آيات ونیدا مي پروگرامو گا کوریا دائرو ہوریها بیفرن ویس تبوانی پروگرام اڈو سمتکا صفحہ نمبر ساتيكا اکے ہلو باگن یتا اہما ام فراتا میدو مدرس میدوگ فداولو كيال دين هريها كودين بس أدوها انت بيتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.

من الله قالوا ألم نكن معكم عينك أبا في لريتا فهتافا نغفارك الله نغفارك الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

0: ومن يضلل الله يا جهكين يوتكم أكره
1: ضاد
0: ضاد ضاد كما خرجك كبا
1: ضاد كما خرجك حافة اللسان ماتي دبلاج كردت جطواهن تندا تجتر فرات جس ما فهو بير لام كما خرجها هم يدو دمالاجن كيو
0: مي رزما بندي بلا مي ضاد كأم مهم صفاتك كبا
1: متضاد
0: متضاد ورنا اهم يأكل أداء كرارك ضاد سكون فيس بروفة أنانيك مثالك ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل ضاد جهن بركرا دمك كيوني لامك غتوك كيو يضلل الله كما كم دعنا يضلل الله
1: يضلل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
0: حسنا.

كافرين فاف في دريتا كافي ملا فاف مخرج اكيغا فاف في ادا كوري في تلك الادوس انجا

0: نصيرا.
1: يما نقرا زهداء.
0: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا.
1: وأخلصوا صادق أبوفي وأخلصوا ريتنهما واو سكونا واو تا دم على إنه

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدك فيلاو نيموني إرادة كروية آفيلاو لك أكيك بدد كل دمك أميدك وكيودا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: Meganestini bodeti mihuna quran kiyavan daskote program usafun filavale mi program ga miad kevi suratun nisa ge 140 evnaatu fishigen e surat ke 140 hevnaatu genela mudarrisaki alqari ali wahid abdurrahman darivarunaki aishat fazina halimat zahda adam aishat rizma adi hasna ahmad program ufedi alqan fatmat wahida

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسل النبي أبو هريرة فانو كبين رواه كنبي ekelega faan vidalviye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye balimi heka gwala hinga jemiha nuata allah taka ena akha ziyare ko fimiha dannasha allah go hazratun gwa miha ko ebahi malaika taku ena gwala wanate tiba taka allah go hazrat gwa gina guna daruma taka ufa kurashe tibag tiya hingumaki ekamuga sawabun sawab ituru wegenda hingumeke adi ekamuga sawabun swargain tiba attaka gandware dibigan fimu.

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: قريب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزارو كرفا كان كشوري قرآن تبعوه غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتيوا ميها أشي فهي اميهايا فافا فسيفوماي ديلتي درمين هوريكاموغي افاوري خبرو كاليغ فانو دبواشي إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ
1: همكشورون مروفاوا ميهم ألون ديروفاني تيمن رسكالانجي أدي إورين إسكوفاوا عملو تكاي ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಫೊತೆಗ್ಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆ ನುವ್ವೀಮೆ

0: يرجعون اورينگه كورين تيمن رسكالانگه كيتك كيتن اومين هلاكو كوريفيكن اورين نينگه هيي هما كشورون اورين اورينگه گاتن امبورين نانا نته
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: ادي اَمَّنِي قِيَامَتْ دُوَهُمْ تِمَنْ رَسْكَلَانْغِ حَدْرَتَ حَاضِرُ كُرَوَّانِ بَيَكُ كَمُغَى نُونِي نُوَيْ

0: عَنْهُ يَأْكُلُونَ
1: أَدِي مَرْوَفَاوَا بِمَكِي ايورن تكا الون ديرمكا فنوواني كموغي هككي تيمن رسكالانجي اي بينغاندو ديرو ويمي ادي تيمن رسكالانجي اي بيمون اوترو نيرو ويمي فهي ايورن كا اولني اينني

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گنمه

وحسير دنبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalange hadratashe.

إن الكافرون إلا في غرور نوتا رحمن وانت رسكلانج فيوا تيبا ميهن نصر دين لشكر كمغا وني كمبين هي هلو مجد تريغا منوي كافر نوي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور نواتا إكالانج رزق دفن هتوا في نما تيبا ميهن رزق دين ميهكي أي كاكو هي أدي كيتا එවරෙන් වනි කිබුරුවරිකමයි හග්ගුන් එක්කිබාවුමෙක් ගයි.

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون ميغانستني السيد سابق ليو وفا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وفا وني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی ال استاد احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تو ودار وی دی وی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: Adesso è far mi ha detto fidare occhi a dena.
1: Kalila wa Dimna. Huma akhawani min banati awa. Banatu awa haywanatun muftarisatun tusbihu ziyaba.
2: Kana Kalila wa Dimna harisaini ala babi malki al-ghaba.
3: استطاع دمنا الماكر أن يتقرب إلى الأسد حتى أصبح صديقا له ولم يستمع دمنا إلى نصح أخيه الطيب قليلا فأخذ يكذب عند الملك حتى قتل الأسد الثور المخلص شطربه وفي النهاية افتلح أمر دمنا فندم الأسد على غلطته وقتل دمنا
2: نتعلم من هذه القصة أشياء كثيرة منها أولا وجوب الاستماع إلى الناصح الأمين ثانيا عدم تصديق الكاذب الغشاش ثالثا ألا نتعجل في الحكم على الأشياء رابعا ألا نظلم البريء فنعاقبه بغير ذنب خامسا أن الكاذب لا بد أن ينكشف كذبه
1: لعلك تعجب من وجود أسماء غريبة في هذا الكتاب العربي مثل كليلة ودمنة وفريد وشطربة ولكن السر في ذلك أن أصول هذه القصص هندية قديمة كتبها وزير حكيم اسمه بيدبا كي يعيض بها الملك دبشليم والكتاب كله حوار بين بيدبا ودبشليم وترجم الكتاب إلى السريانية والفارسية ثم نقله ابن المقفع من الفارسية إلى العربية ولكن ابن المقفع كتب كتابه بأسلوب عربي إسلامي وأضاف إليه ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب بالعربية موعظة للخليفة أبي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية وكان أثر هذا الكتاب واضحا في قصص الأطفال والصور المتحركة والأفلام السينمائية في بلاد كثيرة من العالم.

0: التمارين، التمرين الأول.
1: السؤال الأول: بنات آوى، هل هي حيوانات أليفة أو مفترسة؟ السؤال الثاني: من هما كليلة ودمنة؟ السؤال الثالث: متى افتضح أمر دمنة الماكر؟ السؤال الرابع: من ألف الكتاب كليلة ودمنة؟ السؤال الخامس: لماذا قتل الأسد دمنة؟ هذه صفة سؤالك يا دينا. السؤال الأول: بنات آوى، هل هي حيوانات أليفة أو مفترسة؟ السؤال الثاني: من هما كليلة ودمنة؟ السؤال الثالث: متى افتضح أمر دمنة الماكر؟ السؤال الرابع: من ألف الكتاب كليلة ودمنة؟ السؤال الخامس: لماذا قتل الأسد دمنة؟

0: التمرين الثاني
1: متمرين غا تيكودين بستان تنفراني متان تنفران بينو كراني ميادو غا فلارو غا جن استيفاوا تفاتو كلمة السؤال الأول وكان أثر هذا الكتاب
2: مستنكر
1: في قصص الأطفال السؤال الثاني ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب
2: مستنكر
1: موعظة للخليفة
2: مستنكر
1: السؤال الثالث والكتاب كله
2: مستنكر
1: بين وزير و
2: مستنكر
1: السؤال الرابع ولم يستمع دمنة إلى
2: مستنكر
1: أخيه السؤال الخامس فأخذ يكذب عند الملك حتى
2: مستنكر
1: الأسد
2: مستنكر
1: المخلص أدي سفر سواتك يا دينا حسنت فراني فلاروغا جنستيفا وبست بينكوغن السؤال الأول وكان أثر هذا الكتاب
2: مستنكر
1: في قصص الأطفال السؤال الثاني ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب
2: مستنكر
1: موعظة للخليفة
2: مستنكر
1: السؤال الثالث والكتاب كله
2: مستنكر
1: بين وزير و
2: مستنكر
1: السؤال الرابع ولم يستمع دمنة إلى
2: مستنكر
1: أخيه السؤال الخامس فأخذ يكذب عند الملك حتى
2: مستنكر
1: الأسد
2: مستنكر
1: المخلص إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනි නුවදිහ මෙගහර්ට්ස් දීනු ගැටු
1: කීරිති රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දුනියදු එම්මෙ මතිවිර සාහිබා
2: සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كريت ما النبي صلى الله عليه وسلم هنگورا ميك لشكر تيار كروا إروغا اي لشكر نسيح الدوا اي لشكر غوريها من نسيح الدوا حديث كروا فوا بس فلوتك آس فوا هي بامي هم اوز انهنكو قتلون قراري اوز مسكوليكو قتلون قراري ادي اوز قد كجكو قتلون قراري ادي ميگه اترونس اكريك فان نسيح الدوامون حديث كروافة وابس فلوغ معانا اسفوه تيا باميهون اوز غهن نقنداري كمهن خاندام مجبور وغنون اوز غهن نقنداري ادي علوكان کن اولي تانتنا جلون ندير اكريك فانا کی امه هپلو تيري اوغاوري مان نبي صلى الله عليه وسلم.
0: الشيخ حسن توفيق.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. معني الله شاء قيام الدوهن إيمان واميها فهي ايناغي غايت تماغي كمغي قلون دمهتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء. ماني همكشورن كم دينك خلق و ادي اسلام دينك خلقك لدوتكم
5: ادوسون تيغندوني تيبيفلونك ديني مرشيد
6: دينك

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة

يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ألمن ملك وجم وني مان الله أدي ألمن إمبري داه ريبس إكلاغ حضرتك haddawa bodu kore veras kalaako mi alaaya kurimati vefawa musibata mi alaaya dharma devande adi mi ge badaluga mi evore hiu kame mim waru kurawande
1: madam fatihofa hechai mi deenu ke adu.